0: مسكينة فانس ريت مونو رويس.
1: Are you in the music? Music. Alles wat aan ons neergeert noert.